نراكب لافحة الشلال بقيت مسحور عيوني قديل اتحجر بقيت انسان وفتش

انا جرب مآسي الحب انا جرب مآسي الغي تعال تعال شوف كيف حفن كرعي وانا اتبشت انت يا اخي اللي فوق درب الفريع عني بقت لي مع العيون قصة ما خلي في فوق جروح الكي خيالي ما دام نافر يحلق في خلاه الصيد ولا قادر أفيق وارجع ولا قادر أداري البي وأشوف غيمي كان العطشان وأقول هالسع يجي

فات يقاسي الغربة من أجلها ما خلاني ابتلت بريد أفتل في حبار رملة فما خايف الجنون يحسن تفوت عقلتي بعد لا بوريكم.